كده الست مشتريه في صوبة عشان كاتيتش كده الصيف بعدين يجي وهاي زما بيريرا ديفو افيدا كالجريا يفيز السوستر لا بريغا يهامو سيبداي esperança e amor e coragem pra lutar. Porque que somos pedacinhos de Paulette. É isso que a gente é. Nós honramos o seu sangue, sua passada nessa história. E vai continuar de pé.